وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

البعد قاستها وكل

ظالمی باب تلگل مغاینی بی بختی بی سوزی بی قرار دروی

قزيارة قزيارة تنجارك توب خمابا وورن رش لأزماني مدى بلا ظنا من تقربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدمني تقري دابا ومن خليا بيرانين نشروتي من الشعب ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوي دوري أزهاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

خوزي بلي من تديما يا زيادة يك بلي با برا برا بدل يخوى من كاريبا أبيناتا جدل بلي با أبيناتا جدل بلي.

0: صباح بخير دما وخشبه قهدارين ارتا ولكيدا كيبن بيلا نوتونه نقطه بينج باجاري عمودي اما بورنا يا مسعتوني بكي بجلك مجار هيفي دكنا ميفان سفكبن صباح بخير بعد يانا
1: صباح بخير بعد الدا صباح وتفا بخير وخشبه قهداري هجا ودلال

0: اینجا چند روزن و موسمی زیر زر وکاجوت کار بنافت کن و دست به بب، آو یعنی چنینا گنم تی و واتای عقود بری بیتر دهات دست نشان کردن کو وک زیر زر آنا نم زیر زر
1: دیانا. هیچ برکو آو فقیری آو زیر زر دگله که مراحل در باز به دل دا یعنی حتی کو موسمی وان زبیان وان گنم وا و جهواتین یعنی تایبتی جزبستان ما ای سال جدا بو حطانی نهاج و کو یعنی هر سال وان شغات گرماک نطبيعي وحرصال وان شغات خلقه بيكون دست بموسمي خو كربون جحطاني نها سير بزويان يعني هنا ولو كسكايي كدناف زويه ويده هنم جبركو دو دو باراني راو دو دو زيبكي و برفي و غلق طاوارا در باسم يعني اف موسمي ما يصال جي طايبت لو جا قدنك بيشي جي هاي ويكيد بيجي دو بحفت بالي عردا هاي جاد يعني دغلق مراحلة در باس دو بحطاني كو دبا وقت موسم جام هي بدارن كو موسم اي سال ولو بي زرار بي يعني زرار قهاش دني بس اجا زرارك كوت عدينا جينا جوت كاران قلكي
0: خديوان بستريناش حفت بلا برچو ايهن دك ما اجا تمي دستي جوت كار لسر دليوي حطا قوفات وراخو بستينام هي في دكني سالو سالك خيري با قلك استنجي هاتم بيشي جوت كارا بيشي مازوتنا بودورا مازوت بوابو دورا فاتورن الگوري يان دستني شانكرنا حقي جنموسة تسعيرا وين الجوريد ليوامبو تمي فقيرة يعني دقلك أصدا درباست بيني أصدا داوي أم هيفي دكنولو أنجام الجوريد ليوامبو

0: جب آواي كي گشتي دل دا او كسي جد كر حتا كو فاتورة خو دستين و سالة كي ساغ جوي كدو خبات و خسارة كوداتين حتا كو فاتورة دستين يعني دستي دي دلي دي يه كا گلو وي تسعيرا فاتن يعني فاتورة و موسمي و اي سال وي چا وابن دحين آجي دوي قلقا هون دوي توتر دي تا دي سالة ده تو حاضر تي سالة ده تا كرن جوان تشتي كو هين آجي جد مترسي جد كارا هاي دل دار راست او تسعيرا تاني آگر ميقاس يها دس نشان كرن و كدن تشتي كدن نهات يها دس نشان كرن حطاني نها ويخلقناها حفتيه كيدن دهرو دن ويدس موسمي خوبكن درباري او بحالايه ودراسة ويبچقيسي در كيبن چاواي چلوي هين بخلق وجود كار اوانا حمي برسنجي ودمجي وده هين برسي ويوانا الجمتو كسي جيتنه جاهيبي او هر تبكو وان جود كاران ايصال جي تبكو خير پربو باران هبو اما جبر او بزر فاسدي كوستندن غلكت عدل واهات وباران وزيبكا كو هاجل عليك تعدا لزاويه خلكيك جاهيبي او كو تسعيره فاتوره حرتم لغوريد ليواله
1: حسب عند نقلك جي إجابلك أو ديار يافي داوية هناك ولو وان باتا درخاش وبيستري دا قلك جوت كار دماغو أو تسعيرا ونرخ دركات شمار الشاندن تقوم تقيس تحسبين انخسارة برنجاكي قشتي أو تركتورا خوجيد باوي هر موسم صالي حياة صالي البندي ويكي أو قشحاتي أدسني شانكرن ديانا يعني برنجاكي قشتي يعني هم هيفي دكن صالك خيري بصالك خوشي بسر جوت كارا لويسري انجامن باش بن إصال يعني بارا و خير پر بوجي ل هنا كي ولو استگي هاتا پيشيا جودكار برنگ كي گشتي کو جوي اصلاحاتي گورتن گوم دبين حتا انكا اري جورو كه له گايك خوش هيا لگوري ارصاد جوي دي بيجا ايرو هنا كي و بلين گرما هي بينا بلند كرن سيها وداني نيفرو بخوا وكسبه انا كام بيستو يك دويا دين روكي دو بكي سيه بلاي ايكو درت كاب بروكي دماني جودي
0: اجاوب
1: حبكي بجرمي بحسه اي فاراد بي بيستو دو

0: حمو حمو جار قهداري ما أم بورا من ده هيا ما ساعت بني بك ده هيا ما بيز ده خشي جدا ما ما تشوي ساعت وده دقاك بمرأي جامي بتقلك قوشين جدال قلوة بنها قرت مجارد بالا وده جيها بن يانجي هون ويس بهي دنجي خوا قهداري ما بكين يانجي أم دنجي وبي بيزن هون دو كارن تيكيلي بمرا بكين لسر هجمارة ما صفر نه سسي صفر دو دو چار سسي چار صفر حشت
1: جبونا ميان صفر نه نه بينج حشت صفر شش چار نه سسي

0: دبازي بمر مهجرت دوري ماهر وبحصة حسكر ناديك اللي خلكن قامش لو بحصة آفي ودوزة آفي دي كان جلكي وستيانا جتنا بونا آفي وباندورا قد كرنا آفي بتايبتكو أمدزانن بري ملهافيني وججنك در باس بوش بريا دمكي دا قو أستنجي وزحمتي دبينن جتنا بونا آفي شخو خلكن حسكي أمدزانن بيش قيسي برتقري كوان مزنا لي جار جاران بهاتنا هافيني را د هنتا غيم باجاري قامش لو جدا اف برسكريك درت كذا
1: اجه افكاره مع روسلين بري خدا نابا خلكي لهنتا خان و نيرين انوان سند كاتش تعديل واد كو افا واجي كينجي دنهاتي بنرم بيخل تشد بيش
2: بس شكور نيشم براستي آف جمع قدبو حتى عيدي جيبري عيدي بچند روجة وحتى أنا جي وسهري جيان تين يان عين جارك وتين جيبهانا وآف واجي نباق جب راستي زارو كي محمى حساسي بوار چيبونا وام تمنيت كن يعني آفي بدنا ما ووضع باش بي وساعتا وخش
3: دل برش قامش لو تاخد جنگی براستی جی اول جمع تقریبا 3 روز 4 روز و خاصتا روزه بری عیده یعنی براستی گلک تادارین مها فا مجبور من ما آوشی تکری و گلک جارا مجم جیرانه خوشی ما بزحمتی ما تانی و براستی جی یعنی ما ایما بلکی جمعوریم بکرنش غیری ما جی بجواناکی ندهاد بکرن و گلک یعنی حارک کامل تقریبا ما بی آف
4: اجي تاخا كورنيشم الويدا كي سي روجي اي اول روجا دوا سي حتى اسيا جايد جي افا ما قدبو تكاري بيج انو دي روجي دي زي تري باز ساعتا قدما اجي تو كون زانن بو تاثيرك سلبي لسر ما ميفانن تشون

0: آف نهات يعني قودهات جي مثلا ساعات قودهات سيريا آفي تمام أبوار نتشغري ما نداني لأنه يعني ضربة خولي تخسن بس قود ناس كن آف مثلا قود كرية سعر بو هاد كرم إيش بو آف تشتهان ما سيريا آفي مناني.
1: أنا بكورنيش و انقطعت المي من قبل العيد بكم يوم ولهلا ما في مي، وعلى اساس فتحوا كم بير مشان يصلحوا طلع ولا بير. لو مخلينا على ايام قبل كان المي ارحم، تعزيلات لا عزلنا ولا غسلنا وتبهدلنا وتشرشحنا، عم نجيب صهريج المي ياخذوا 60,000. يعني اذا متعاونين بهالامر ساعدونا ويا ريت تلاقوا لنا حل.
2: اذا گلیو گازن نه خلک زیاد تری خو خلک انت خا کورنیش بون کمی بری خو دن الباجاری قام فلو گره فکر ما روسلی نوسی زیاد تر مناز بکن صدم چی اكو لتا خان او هات ی قوت کرن روسلی صبح هات بخیر با روسلی صبح هات بخیر با ته دنگ مد بیزه
3: صبح واش بخیر با دیانا
4: صباح بخير بروسلين زيدة تر أم بحسابان دورا قد كرنا كهربي لسر خدماتي آفي لدفري بكن كاج مربيش
3: شخوا أبوهان وكي تقريبا أم كارن بيجن جبالي عايدة بسير وشاء وفترة عايدة دشي وبشتي عايدة دروشا شي هاتو قد كرن شخوا سادة ما بي قد كرن يجي أهو كو قطن كهربي أكو جي سادة أفراتي وتشريني تغذية دائم مضخاطة واناكي الويدة عطل كدويدة أفجي لشتبو كو مضخاط كين ببنو عطل تكهوانا
2: كان هارو شاوية أو عطلي كوتشي بونا نها تني شارة سركرن حطاني نها
3: شو حطانها خطن جيها تني شاكرن وخطن جيها حطانها جي يعني دبن صياني دني شو اللي قولي شركة مياه كما تواصل بوانا الكر و أوج مرأف تشتد ديار كرن خطن جي اللي هن تاخان هاتني شاكرن أبوان باش هاتي وهن تاخين دنجي حيان ها دبن صياني دني
4: مالي أقرأ أم بيجن تقيسي دونكر قد كرنا آفي او دفرين قو بيتر تعدل وان هات بوان عطالي اي كهربي كي جان بون كي جان تاغ بون
3: شخوا اف روجين كو اف تيد قطب بون زيدي حفتية كي اف قطب بون باجاري كو بي باندور بون جي او باجاري قامشلو باجاري عامودي قندارو نافشين قريداي وانا كي جيلو راست راستو يكسر بي باندور بون الگوري ستطلعا كو منها چه كروا وكهداري مجي وادن كر باندورا وانا كي لسر خلقي قيلر كي هابو طيبة عيجن دروجي ججنية دابو هابين جي هاتي بلدرم بوي فبيوستيا خلقي بيتر بقاوة شي بوي يعني خلق نكاري متعزيلاتي خب كن حياة نكاش بردقو بارا ججني امسري خب شو نجبرقو قاف تنبو
4: او اجراءاتي قوهات نستاندن جبوغو ويعطلا هان چار السربكن چبو وكنجي ولو روش فقريا وكبري يعني وقاف چوابو
3: شخوا ورشاتي إيس يعني إقريداي شركتان مياهي الحزكي دجاران باري خواد عن جهي عطليش بو تارسر بكنش بو بصالحين أو شي خطا توتري يا قوش آلي سدافراتي وراكيتي أو شي شخوا نقبة حزكي ورقا إيدا شخوا أف عطلهانا كيشي كهرباء بشكل تدريجي هاتي حتى كو وضع هنا كيلو استقرار تيتشيب لغوري كو شركتا مياه شخاج مرديار كر بيوش دروجة سيشن بي أف عطالي هنا كي حمي تمام ببن
2: بل قلق سباس جبو تهف كارا مارسلين أو سيجقام شلو مرابو

0: بالا بالا نزح مالي صال هنا تنن بيتر مي بري خبد ان بريز مسعود كاميران خديه دراساك اللي قال مي صبحت بخير بعد ما تباشبا
1: باوجي بخير استرجع با
2: صبحت بخير بابريز مسعود قالو تشنين لدفرها ما دس بيكريا زيدا تري خول كودر دس بيكري
1: بخودك آلي منطقة ما بخودك منطقة عمودة هين آنا وأسبوعك جربك ودس بشينا جهات لدر في بازاري عمودة دس بيبوية
0: بلي أسبتاش تغليم تقو آنا كا ساعتك تدويدن زي در كافم ناخو ايتا تي بري خوبد دفرنا كوي دا كي
1: بري خوبدن بشت خطا دولي لويدا كي جنين شي بويوك منطقة قبكا لويدا كي آنا كار بوية دراسة لويدا كي شغل كم برچن الدورة عمودة جهاتن شغلاندن و دراسة كتين مافد بس هين شين كايد مافد هيا
0: ايوا وني هرن وني ايرو بخير وسلامت هرن ودس بيبكن
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله جنمي جهه شيء
1: جهه
0: وكان رجاب من مثلا ونلويده كي من وني بقرنا عاليه عموده
1: اي بخدي انا رزق غابا غورسكي ماروتي مارود رلويده كي شغله اي غو باتشات ما دسته ما دابا مي باتش خلاص كم بدي بين عموده يعني نقل كي دوري عموده شغله 6 كيلومتر دوري عموده اه
2: ويقول لك يدريش بك يعني او مو مساحه بر هني تقيس الوربن تقريبا
1: إيه بخدي أنا بالعادة موسم زيدي محكي لطول بس إيه صار أثناء قيل بفوس ما يأولو بمينة إيش برقو دراسي أغلبي منطقة مانا بري حصال دراسة دشون بالي قبلة دشون جاي عبد العزيز دشون الشداد ما شداد يوان صور وان شغلين إيه صار أو دراسة قلت بيش نتشونو إيدك أغلبي دراسات منطقة دي فيعني موسم ما طول قيل لك إذناء قيل بطول
0: يعني دراسة برن وزوب مشي
1: بلي
0: او بخو يعني ايصال موسم له هناك درنجيت ديتشي بو باندورا فيك هي يعني ايش وجيتني
1: بودي ايش وجيتني موسم هاي درنج بو وخدي خير جيشان ان شاء الله بخير وسلامه درباز بي يعني ايش برجو تميت سري مزارات الطاقه وتميت سري خدي دراسات الطاقه
0: انا هجر ام هنكي بين بحثا تشاكس اسكرين يانسي انا اقدر اسيبك واش كان قد خلاص كليه واش كان قد خو حاضر كربو
1: بخودي انا كجوالي تصليح دراسات هما بشتي ما هذا الواد عالم قشت بدس التصليح يتكن وغرادي قد قرن دراسي خود جهزين الوضع دينارند بيها لا يبكن بوش ويبكن كا بوضع شيء والسر بي اساسي هاني دراسي خو حاضر يتكن يعني دراسي اغلبي عالمي يشبري دهر وجه وفازر وجه تجاهز بول
0: طب حساب بوش وكاكر دراسال جمتا چلو يو او بروسس يعني او اقوك كاية در دخيد جيدة تكلفة ويش قيسي ولو جيدة تفرزين دراسة
1: انا او تكلفة ويتنية او پرچانة دخندري دراسة موان پرچانة دبارن دراسات خل جمع بوش ايصال بوش ايقو بخواس العجلة بكوراش زادي خوة شخوات بوش جنة وايقو بزي وان هب شخوات بند دراسة كايد مين بدراسة كايد جنة فرقا وان شي دراسة كايد بيتر داخر دماغ زادي هيدي هيدي حيقو بشخوار هور دك ودكي كا ودكي كنم بطولة اي بوش دي جيد عالم لي دخن دبي خودي يوم خبسرين جا كرنا
2: نيتا دراسات بوش
1: دراسة ما بوش
2: إيش أتفرق نمبر أو دراسة كونو حديث دنا؟
1: والله دراسة حديث أنا دراسة حديثين شغلنا ودمشين يعني حديث ودعت كونو خدي برس فيوان كي يعني دماغ عرضات دمشين إيه مدرسة إيه منطقة أغلب يوان إيه موديل كونن؟
0: أب موديل كون شو تعديل وادك مثلاً؟ شو تأخير؟
1: أنا موديل كون تعداي تني أم نابجن تعداي هي. إيه بس قافق ودراسي حديثين درند كمان برشيب مزند بيكون أبانا برشيب تشوك جرد مينه دراسين هنا فاني حديث نكام برشيب تشوك بيشين الوقت نيسكان كارن نيسكان ناش غلنا كمونية ناش ونأب دراسة ما نيش نيسكارش نش كمونية رش فولار يعني كاربش بقول يا تار مانه
0: مالي جود كارش تخازم بيتر كي جان دراسة
1: أنا حسب برشاد مني يعني برشان هنا دراسي حديث نكارم بي وبرشان هنا دراسي عادي جي نكارم بي بس برشاد مني جا بي چه دراسي شوار بينا
0: إصال تسعيرا وچاواي
1: خده تسعيرا هين نخوياي يعني وي تسعيرا چبه وي حرصال وي وقت كمي بي وي تسري فلاح دو تسري خده دراسات وي بطاقة هر حمد شتي بدولار بكره تدرق برشاد كرب دولار تدرق سماد كرب دولار تهر بزر بكرب دولار ده آخر شيء بيبسولي بده يعني كام نظام بشغل شلو به تسعيرة فنبوي منطقي ده
0: تشاوى تسعيرة فنبوي وفاي تسعاتك دويدن بمشي تشاوى هذا
1: هذا يا شغلي خدي دراسات حصلوا له يعني امضرن على التوكل امضرن شغله مو بس قول سعر فوق ما وقفي على مهاني
0: مالي
2: جابر عادل قرد لي وتي انا
1: إيه خدي جاب هالجورد لي مي جانا أنا الجورد لي مي أم مجبور يعني خدي دراسة صال دوازمة أما هاني الهيف يا مين فتلا بويش خارب الشغل
0: ويش قيسي جوار باش بمثلا إيصال وولو وندها ناف هفدي اشتغلين وك خدي دراسة
1: إيه لا والله الجورجو أنا اشتغالي شيء ب جوده دولار بوي قلتي باش بس زني أعطيني مجو كسك ده دولار هذا وهاد بيجن لعالية عالية صور وهاد شغلن شن دراسن شنو ويدكي لبين أم حب دولارات شغلن يين أم بنظام بيش لو يشتغالي ولو ينخوي عاية فاح أملا حياة قوي فلاح راجي بيش بير بوف بيشتاوا بهين نخوي عاية
0: مالي
1: قصة سعيرا قد نمجي يعني دري فلاح عشكراني دري مزارع عشكراني أو جن نظام بيش بدد
0: ده دولار سري چي يا بايا؟
1: سري دولم
0: سري دولم ده دولار
1: اه
0: او قالك شيء قالك دون ما تبيهم بشغل الحضاون انك فرد ارخم
1: شباب كده
0: ملي ابا يا اجاكو هاجر دبين ولو جيبه ويباش بي يعني
1: اقول ابو يباش بي بس انا يقين انك سلاح دولار عاد ضمان دي بيد
2: يعني كم ترى
1: ارى كم ترى على اغلب كم ترى
2: معناته يباش حركة بقفلك دونم دينم بيشاخو انجخون كاربن تشكي دارخينا
1: ايه ولوي
0: انا ايه جهه قلت هري چندون مي
1: فخلي باشاي قوم يعني سر ان شاء الله بدش صد ولا اول طرشي مي بچنن وجالو لك جيران يور ودوستي ور جيران يويش گوند يدن ور اولو شغله خدي دراسه ولوي وشوان سبوني مجانا او صابت انا حصل عرضي وان چنن
0: اولك او شكيدك يعني ايه عمودينه
1: او ايه دردو را گوند عمودينه
0: يعني أنا أقوله تسوزت بيجد أرتاح وجود كاراد زيادة تني نوك حرصال ونجده هي دبينس يعني مثلا حرصال ضغط بيتر لسروها بو
1: نا أنا ك بالنسبة لدراسات دراسات منطقة بربونج برجو منطقة ما منطقة زراعي وتجود كاري قلت هذي كاري بأغلب يوم بنو خدي دراسة هني كان نخدي دراسة لأن بيكون خلق يوم تصليح دراسة وارتنا هي مش خارج ما بان دراسة يمكن بان دراسة أجار يعني تجارب تجود كاري قو هاي يجي تعامل بدراسة كيردك آه دوستك يوي آه هواك يوي آه جندك يوي
0: نخدي هرو تلوي ده كم من خيارات نار وناي
1: إن شاء الله
0: بخير وسلامات هرن وفقرن انجام جي القوري دلي وبسعر القوري دلي وب قالك غريبة افتشتقو يك ولو هر وكارك بكي وهين لهاب نكرن بكاوي تسعيرة تشاوابه خد يد الراسة تاني فاي ولو الجموان اف هي
1: يا اخي خد يد الراسة اف حالي ما اف يعني بشاوابك مبري انا قوتنا قو بقو حرصال دو خد يسري مزارع دي وخد يد الراسة دو تطفى غراضي ما قسم دولار واخر شي بفرن السوري بجين ما يعني هيفي أما تخديد إنه بخير وسلامت
2: هيفي أوا خديل قردلي وبدوا
1: بقدو بلا خلاص
2: هيفي أوا خديل قردلي وبدوا قال لك سباس جبوهم بخير وسلامت هر نورن بريز مسعود كاميرا خدي دراساك لقال ما بساعتها تخش
0: سر تشابا

0: د بوهار ده د صالين خير ده بتعبت مينا ايصال كوباران قالك هات تشتك د بن عرضي ده نمادي انا حرتش دركت شناهي بحمر رنكي خال سروي عرضي تشيبون ايصال حطاب كرنكا
1: بلي
0: اجا او نو كيشينجي د فتره كي ده درد كذا دوان دماده
1: دماده
0: او نوكي شينش خواك مراحل بيشي بري ببن او نوكي زري حشك قد من حمص اجا اب نوكي شين قالك خلك شوان
1: قالك يخوش جي
0: خاص يعني اف اف كاسي نوهاتي بيتر بري خود دو تشوليش بوغو نوكي شين راكي جا بري تاني لتشولابون انا تين لسوكا ولبازارا جي بيداد بن ام دبينين قالك جارا لبسطاطا يعني لسر بسطاطا دو محلات فروتنا شناهيد او جبو يتشكي اساسي دو
1: موسمي يدل ده ما دبا وقتي او جي وكي وي وكي اي في خضره كان جي فيك موسمي للسوق عن تيفروتن اشا افكاري مسوار بري خدا لجم كسكي خديه باستاكي كوبناوي محمود عبد الرحمن بابو حليتي ناسكرن زيده تيري خو بري خدا زيده تيري في وينك برشيكري درباري موسمي اينوكا اسعاري وايصال شواي اقبال خلكي السركريني تشلو كامي غوتاري
2: بری گذارین رادیو آرتها عنام البر عرباکی لسوق عمودی سکنینه خودی عربا خضرا بریز محمود عبدالرحمن تیناسکرن العمودی ابو حله بریز محمود دما تخوش به
3: دما تجی خوش به سر چادا
2: بریز محمود ام دبینن تفرشان دی نوک نوکیشین باقب چیه
3: ام باقب پینجاد نوکی منی عمودی تمی دنیا هاوینی درت کفن مداوان مهك وأب زيدري مهك ناطول إجبار الدنيا قرمة عش كده بن
2: ولو إقبال سر هيز بين ملو زبون تين واي راتجيني
3: أولا ويد بن ولو شينكاي وخش شخور دبن شبو زاروك يخوا
2: أنا أولا شتاتي نوك تتكباق يا ولو باق شترتين
3: نا عمال هنن او دعرده يا عمال هنن دكن باق وجمرتينن ومدفروش
2: بريز محمود ما بحسه اقبالك براني مثلا مالباد بن خورد بن كتش بن زاروك برانيتين
3: كتش بن خورد بن كي ادلي وان دبجنو كان نوكي من يشين اي عمود يساري دربكتي اب مهاياي اش خورد خون كش ذكر كي بدخل ذكر اف اي مني عمودي وبلدي وخش
2: بريز محمود تقو باق بينجاي اف دسبيكا موسم بينجاتي داویا وی دی جیولو اسعار تن گورتن یانا
3: نا د سپیک اوی جیولو ته او داویا وی جی کی یعنی نفس سعر بس حرق البيج در ارزان دبه جیولو ارزان تر به چن رو دی جیولو ارزان تر
2: انا لو پرسک د بالا مده تدبی باقشترتن تو باق د فروشه چما نو خضر یده مثلا وزن نای فروتن
3: اجبر بلدیه باقتن او جاولد باقتن وق باقی باقدونس وق خسي ماني بلدي ايه من دفروشن او جيولو ولوتي
2: انا تدبيه في اي محلين ايه العمودين مثلا تناسك شاوه قالك اجي مثلا حبيوان تيتنين فالانة مرتشلو ناسك بيشي تجاوي اكيد يعني زبون تين لمسين لينرن يا تجي بريكة تذكرت لينرن
3: طبعا قابا ام تسوقن ام لينرن ادا قرتي خوياي و افالا ايما ام ايفالا طبعا ناينن تشكي خوش بو عالم بكر نشخر
2: بريز محمود انا لبا تجاج افالا بري قون دكرون فحص دكون ليدنرن
3: سبا ام درن قابا ام تسوقين ام ليدنرن تشكي باش با مشخورتينين شبو خلق جمرو ذوعابك نقى قوتنا جمرور بيجن تشتي باش حقيتي دي
2: تروجي چن باقا مثلا دو تداخسبو ايلو تداخسبو كنجي تداخس
3: دو مدس بيكر روجي چلبين جي جاناد بيت صدي اول حسب سوكاما
2: بريز محمود عبد الرحمن تي ناسكرن بأبو حلي خودي عربية كفروتنا خضراية لباجاري عامودي لسوكا عامودي ساعت خوش بوتا
3: آتا خوشتير وسر شعبا
0: نوك ده حمامة راح لي خود خوشن شيناتي حطاني جو عشق جو قلك خارن
1: نحبش تيبي مينيس كجي نركب نللده او شي قال لك خوش
0: انا تهين نوك صافينك
1: هنا ما نوك نخر
0: جزو جوني سكا
1: اجل دنجي قدرتك بس هنا البشوين
0: نانو كي سال قال لك خوشن برادا غرتيني وقال لك خوشن ما اني بو بلكم سي تشارو جا بك وقت عمره صبر اخو بنت كابين ازود نشتم مدخار طبعا جفات اولو دردوره مرجي يقول سرنو كهك
1: انا تورا وسن
0: يبون نا طبعا

0: امبارح خبدن باجاري قامشلو ببريز حسين محمد ريفا بري فوجا اطفائي الباجاري قامشلو قوي بمربا يام بمريا دما طباش بس بصبات بخير ببريز محمد.
1: بريز محمد صباحات بخير
0: با. بريز حسين صباحات بخير با. بابوري.
2: دم باشر كافا.
0: دم طباش با. خازم بيتر ببرسم وقالوا تجهيز وتفعيل خالي ان فوجة اطفائي بداوي بويا.
2: مزاد دم كيم تيمة.
1: بريز حسين ما برسي وكي تيما اقر كجي الباجاري قامش لو حاضرتين و جبوها نجي تفعيل كرنا نقطين و جبوي خدينا كي غير شواتك چي بو جا هر سالون جد وكي تيما اقر كجي و حاضرتين خودي كين حاضرتين وي هري داوي چنا و خلاص كرنا بداوي كرنا
2: راستي حتى وك هر سالة يعني ام محاسية و چارا ام تكنا وك بي پروردارا و ام دكن جبو سياني بشتي هنا بجبين تشيد بن وكبيش بو لجان تشيد بن جبو اوارتا وامجي تي ده حاضر بن وكفوجا اطفائي بشتي هنا نقشة درت كبي امجي قول وين نقشة اطفائي خو بلادكن هم دنبري باجار وكبي قام شلو جعامودي حتى بيل
0: يعني جعامودي حطاني ديري كي قريداي قام شلو يا خوزي تزلال بكرة
2: أثناء بري وكا بش دندروي شهرداريه ده ما آفا كربون وك أطفائيه ده وك بشي أطفائيه هاليك راس لي دندروي جغرافيا خوده جي بس نقاطني هبن وك بجوال نقابينا هر باجار و باجار كي ده كرغور در فتح دستيمة ده جبولو اي أطفائي جي وكا بي أمي واجي بلا بكن وك نقابينا عمودي وقامش لي قامش لي وتربسكيه ده ديرقو شلاغا يعني أبا منطقي ولو
0: ملي كان نقطة بين التفعيل كرن يعني هاتنا التفعيل كرن
2: إيه بيس نقطة الجنوب إيه بيس نقطة وكا بيسر سر وكا كانتونا قام شوي برابي بيس نقطة نقاطني هبني مشترك بيدنا قبينام وفوجي حسكي ده وتنسيقا مجيش وقت بيد يا مو يا فوجي ارميناني بهبرة هدي خدينا كي بيارة درك هبي وكا بأوجي هم دالية جغرافية أو تيدنا بي بيرين افطي وانا هنا وهم عرضي زراعي وانا جي وكا بأو يعني كاربن برا
0: أنا ها حرب عجارك جي بشك جي فوجي اطفاء الويدكي هاي هو خالي خو ونقطيقو دانينا أبجي بلي وانا نا
2: زمان مشتا دنك خوشك نايم
0: مقول عامودي ميناك فوجي اطفائي نقاطي خو حدد عندنا إجا أفا أفا قوت بحثا واندك تدبيجاش عامودي حطاني ديركي أف خالي قوة تفعيل كرنا بيس نقطة أو جين همان نقطة يتبلي وانا
2: طبعا نقاط هنا ثابتة دندروي شهرداريه دانا وهنك جي هنا أو ناوك بي جوال إيه درك هبنا نقاطي ايغو ام درا لي ضعيف بي اير وردر كوي
1: بل هاگر كسك خدينك شواتك چبو كسك بخوا زيك سر تيكليا بورا بك او چاوا تيكليا بورا بك او تيكليا بلز چيش بي خوس كسي هاني تي خوسن آگاهين كو كو تي خوسن بدا چنا
2: نهاد در رقمي ما وكا بي اي گرم ونا ما بلع كرمي هر كزاني اي وكا فوجي اطفايا قامشلو ورقمي أبيغو ما نقاطة ديناي وهم إيغو دندرو شهر داريا دجي أوجي رقمي وانا شخور السر وفرايا بلديا قامشلو وسريا اتحاد بلابو اتحاد بلديات ودقلك راق هانتنا دجي بلابو أبرقم في حال قولي دان أو نقطة نراشتي دجي كاربن بفوجي اطفاء يا قامشلو ربشتغن أو يوك بي وبقين وانا
0: فيني أبرا قام فوجي اطفاء قامش لو نعم دستي تدهية تكارج ماربيج أبا قو يكسر تحركز دكارتي كلية بك هاجر ايوي نت خدماتي داب كلام بك
2: تمام صفر دنه دو صفر صفر دنه دو نه صفر دو
1: بلي
2: دو هشت سي أبيايك يا يا دو صفر صفر نه سي حف شارد دو حف هفت پنج سی اف هر دو رقم وك بي 24 ساعه خدمت يدبن
1: اف جبلي افانا رقمي ساخنن يانجي رقمي فوج اطفاء ين ين
2: ديت هم يا قام هم يا قام شلو وهم ابناء وك بي نقاط يقوم
1: داش نشان كريم
2: من هاد قوتن قولنا قولنا شنو دجي كارن تيدر بنا وك بي روش يا عندما وانا هكا تبديل كبير من اوبيدات شنولو بنجي هكا نراش ندجي خبجين سرفا هردو رقما او تكيليه بوا نقطة دي ربكي
0: بلي هاگر خودينك شواتك چه ببه چه تي خوستن او كسي گو شوات دعردي چه بوي جوار بيجي گرك چه معلومات عبدوا
2: راستي چقا زو اطفاقيار لي بخي باش بي وياد دوا يعني عنوانا جو أقول لي شو بوي راس بديمة جبوا راس وراس أو جي راس بريقو بدناور جبر عنوان جو شاش تي جو تنجمارة أو جي شاش بنا
0: وأكيد إن جوار جرك شرح بكم بنوع أقول شيء بريز حسين انترنت لجام وين قال لك هي بريز حسين داخل يعني كرنغو بيست نقطة فعلا عندنا لقال لك جياكو جعمود يدس بيدك حطاني ديركي ارقام ساخن ايغو هردم بيستو چار ساعتات خدمة ايدنا جمار دا ديار كرنج بو حمو باجاران صفر نه نه ددو نه صفر ددو ددو حيشت سسي لقال يكيد انهجمارك دنجي صفر نه سسي حفت چار ددو حفت حفت بينج سسي افحردو هجمار هردم دي خزمتي دنه كو احري سركا دما گو يك تكل يبوار بك بي گومان يعني خدي عرضو بلا بكاجي كي خدينا كاسفي كي بي ناجي لي اهري باش گون يكسر دس برقم ابو جوار ليخن ومعلومات واغاهي سر عرض يكسر ون دقيق بدن جارك دم بريس حسين مريه واكيد انت تي خصن يعني جهي عرض جوار گوتن وبوار اشتغلين جي بي تشي وانتي خصن نوعي اگرجي گرك بيجن
2: كاني هبي هوكا بي هم داليه قنداد هر كزاني وملطي مجي هر اري كار راستي يعني تركتوري واصاري جواي آفي وكا اسلوبي مي تقليدي جواكي امراج نتشوالا مس
1: افينا قافين اول كو غريكي بيكن حطاني كوف تيما اغر كجيه بيجيوا شبكة قلك ضعيفة لقل بريز حسين دلدام شخوي جي قال لك تشت عني سر زمان هم وهم ولاتي جي وكي جود كاج تدابير خويا دسبيك كده دستين انها ام دبين السر يان جي شي او زفين يعني بيشيا زفي بيشيا ري حمي يعني جود كرنا عرض جوت انه هم جي درمان رشاندن جبو كو تبح سان تشروسكا واكر بريز حسين جاري كدن اللي قال ميم بريز حسين جبلي او غافين دسبيك كو غركي خود يبي عرضي هاني بك حطاني كو تيما غر كوجي بك تشنا غركي تشاوا بك
2: يعني راستي اگر ختا گو دبي جي اكيد فيچكا يعني وقتا گو ارشادات گو مگوتي پيك بين و هم زوب زوج اطفائيه جي لخي يعني وكا مينا خود يد راسي مثلا جهي مطبخ اخوها بي او جهي وا وكم بيجن او تغاراها بن يا دوا دراسة خو دالية ميكانيك وكهرباء دا خوشك فحص كربي حاضر بي قليني بودراي بير هبن جبو قو كاربي وكا بي بي هم دراسي جي وهم خدينا كي يقولوا آقر در كفي جي كاربي بي بطفيني ساري جا آوي بوارا هبي ووكي دي جي يعني دالية قندا دا يعني أمم نبس قندا هم باجير جي جهي زاروكا بهاري سال خوش يعني أم هركز البنية بي بستريق هانا كودري متروك يدي مترو عرابونا يعني او ناجي مشكلة يقول انها وكا ببشكي عشق بوا اقر بيخن بيب شوطة يعني او جي مشكلة يعني تي خوستن ها بستاجي بيخن كاربن كوم بشوطين تشيتر قولو وقت بي انا بشوطين وهي مسم دراسة نكتي نابدا او جي مشكلة يعني السيطرية درك هذي بني
0: انواع اگر فرق هي گو حاضرتي اوا مثلا اگر جو اگر فرق دك يك جوار بيجي وحاضرتي جي جداهي تي ده هي
2: نا اگر موسم بابي بابي ثاني يعني نوك مثلا بيجي بيلا نفطية أو أم بيجن برميلك معزوطة أو آلية بخوة مثلا مقدر راسية تركتورة كواية يعني أو نافقة أو يعني مواد قلت ما يستخدم كنت جاوي بيما
0: آها أس خازم دي ساعة دوبارة بك دنجي تهات قد كرن أقريم وسم چاوايا
2: بقو أقريم وسم نوك مثلا بيجن معملك تنرة يعني بيجن مثلا برميلك مازوت هاتي الشوطان دن أبنا بس موسم تاني بآوي بآوي تاني يجبر مزان بوشا كايا نبآوي بناية طفان دن أب موادي دي أبجبو أقرن دي يعني مثلا بيجن موادي بتلوري وكا غازي بانزيني مزوطي تنروان
0: بيست نقطة وفعلة عندن بيست يعني بيست آلات جيتي ده هنا يعني بلكي نقطة هنا زيدي آلة تكيتي ده هيا يعني زيدي
2: نا هر نقطة قوم هر نقطة محددة عندي إيه عربك اطفائية تاني
1: يعني بيست عربة ناش
2: من آي بيست دنا
1: وحميجي موزع السربان نقاط ودفرك هو دست نشان كريم
0: أس خاصم بيجم أهونا بينن كي ماسي دي جهنا ده هيا جارك مثلا جين جي جالكي عرضي وان دور دبي وان نقاطة وان خالة
2: بلي راستا أف سياري الجمع إيه اطفاي براستي كيمن يعني جمار جالكي كيما يعني جارك جولو بيهتر بانا يقور امكانيات ودرفاتي دستي مدى أمن
0: يعني جين جي هاني بلكي عرض جالكي دوري واننا حياون بجيني وي جالكي تعدبه
2: خاصة يعني هركز يعني أجري موسمجي خاصة إيصال يعني قال لك يبلد بوا ووك وق دربان بيجنا بتير آفا قال لك يبطر بوا
0: را تير آفا وشبيه
2: نباش بي إيش بقولوا يعني أجري زو إيه بتير بشو ليش بقول لك يبلد بوا وق أم بيجن بيجن بحل بوا شاقينا قال لك يبلد بوا إيش بقولون بيجن يعني إيش خو جو باوري هوا يعني او جوك بنزين يجيد وك بي شوطان دن ان شاء الله تشتكي له درنك همجي به دينا جملات اخو داليه باراسني ده در كوين هم جهي زاروك اخو بنا قرنك دوري زاد وانا بكوين ام بي بي يعني افخد دراساج التزام با شيرتي جو مغوتين هابكن واف شحنات مظني جو سري درت كوين او جي جي وا شكمان عربي اخو هبن جبر اوجي شرار تافيجن امزانو گوستري و گيا گله كي هاتيه باليه جاده وانا دجي و مزارعي ما شاء الله يسال تخسير نكرن و بي بشكي طمايه جي سيولو فروقات نخص نقبنا هر عرضكي و عرضكي حمك راوكا بي چانديا جبولو و ام بيوين يعني ملطي ما وك هر سال يعني بشتا فوجيه طفائي بقرم حمد بها بدورا وقت نهاما قلت حما آلية يعني تركتوري قند نينة قلت تركتورك دو ليتنا ساري جاوه ليتنا يعني أفحمجي قرأك دوي فترة دا مها كم حما بهبرا آري كاربن وبسلامتي وكا بهارك راجي مسمي خواه راجي رزق خواه راجي تدا خواه تعبا خواه
1: بلي هبي أوقع خدي عرض هر كسي بباريزا وحوجداري تيم عقر كوجي حمينا بنتو شواجي تشينا بن جالك سباز بوتا بريز حسين محمد ريفا بري فوج أطفال بجاري قام شلو تلقى المابو ساعتها وخشبة
2: بري ساعتها وجي خش أمجي وسباز لك ساعة خش
1: جالك سباز
0: جالك سباز ساعتها تخش ساعتها قهداري مجي خش عرض هر كسي باراستي با ساعتها هوالي مجي خش نبيل سفوك محمد صالح لسر كنترولي سباس بوتا جيدي أنا جيد لدى يوسف بورابوم بخاطري واسم
1: سباس دلدى بخاطري واسم

جناوندا راديو ارتا لباجاري عامودي ولسر بيلانوتو نه بوينت بينج هون المجه دار دكن دما وباش بقه دار انهيجا ودلال خليك كانوش برنامج راديو زين دس بيكر السيدان حسين لقلوة ما دفي خليكي ده.

لسرها يا مادم جميركي ساعتك يا اميلي قلوة بنت دسبيكي دمي بحثا بيك تشاوى دكار السوديج بهن فدانا هافيني بك بتشتن بالسود دريا او نواديا صيفيكو للباجارين دفري تشيد بن دنافا ويدا قلك تشالاكيين جيرينجو بالسود هن لسرها يا ماسي هيفين هافيني دوفرا اميلي ده هف بيفينين تو ماركري قهدار بكن يك بخودية مزرعيكي تيدا بيتر بحثا اقبالا خلكي لسر كريكرنا مزارعة ددم صالة هافيني دادكا بشترا اميلي هف بيفينا كادن قهدار بكن او يا لسرنوكي شينه شبركو نها مسميوي نادس بيكريا افايا ودنافا مجارين خلكا مني ايرو دبن وهن مجارن دي ترجي ويهبن.

0: درباری گرنگیا نوادین هاوین و چالاکین گودنا واویده تی پیشکش کرن جبوی زاروکان و جوانان و رول آوید پیشخستنا مهارات ایوان ده دما آ بهین ودانی ده نهاب مره دریا تلیفونی ماستر عبدالعزیز عابی اندامی انجومنا دبستانا پلنگین تایکواندونی دولی دما تباش با بریز عبدالعزیز و گلک سپاس جبوی تولیبونا ده
1: سرچاوه دما ته و دما آرتا و تماشوانه و گهداره و بخیر بید
0: جلك سباس بريز عبد العزيز الجمل نافندي جهوني دس ببرنامج خوني اي هافيني بكنش بوي ايصال دنافا ويدا وي تشهب
1: شخويا نه يعني دبستان نه بداوي بوني روجا يكي دو روجا يكي بو دس ب بروغرامي مي هافيني بوي ايصال ما تفتكي نو يعني وك بيسكيشي خلكي كريه بروغرامي مي هافيني جبلي تايكوندو شو سركة تايكوندو يد برنامجي مده لنفند ما يجشتي يعني حسك قامش لو عمودة وديركه يعني تايكوندو أس ده حفتيه ده جارك مسبح هي وجارك يجي فوتبول هي ملعب هي حر الاستقبانك تبلي نافندا تايكوندو دبي کاره دوان چالاکی دیدی بچدار بچبلی چالاکی ناوندی یک چه بن پشتیوی هر هیوه جاره که و اف ناوندی می بازارا حمیل بازار کی کم بن و چالاکی خو ابرف بن.
0: چه هشت گونه وان چالاکی آن و برنامه هانی هل بچر نجبوی هایی نجبوی ونادیا هانی.
1: انا بینگی تایکوندو هی. و دانستند نه ما نم تنه ورزشی به خاک ای گیتن زاروگ خودتن فری تایکوندو دکن دانستند نه ما بوی سر آستا جوگیجی و هر وها ام آلیکارم بگلک مالبات رج بو برنامه زاروگ یوانجی برنگ کی ولو بریکو پیک هاوینا وان در باس بی اش بو ولو گلک داخوازی هاتن کرنج ما ام کاربن برنامه خفره بکن و امکاربن بهتری ساعت تایکوندو چالاکیا بکار بینن جوان یعنی نه تنه زاروکم راستی از بیم وان زاروکا یعنی نه زاروک تنه تیم تمن جی چار سالا و بجور ده تمن گیز جمعه هنه اجاش بولو ما انا الحسکی نافنده حسکی آسرکه انگلیزی جی هی یعنی هفته سه خوله انگلیزی جی هنه اوياجي تبلي چالاكي مسبحي و ملعبي دبي لنافندي مي دن باجاري دن مسبح و ملعبي و سركة تايكواندوي
0: تاقوتوي العامو ديبه لحسكي و لقامشلونا
1: و لديركيجي
0: لديركيجي و اف چالاكيان اف پروگرام و لنافندا وبه و بتاني لنافندين وبه
1: اف چالاکی ناوند عمود هی بسری خوی اوجی ناوند عمود تایکواندوی و ناوند درکیجی بسری خوی هی او وی هی لقام شلوجی یعنی هر بازارک ناوندک له هی بریک و پیک هر چته وی بیف گریدای یعنی مثلا انا هنک جمت پرسند بیجن یعنی مسبح الجمود هندری مرکزی دی یاولو نا ام مسبحه كير وقت بي وقت تعاقد ما كيري حفتيه جارك جسباح عطاني رو مسبح جما تاني ري يعني نافندا تايكوندو تاني ري ملعب جما جسباح عطاني رو مثلا او ياريزاني مي جهنه اموان دبن اموان تينن اموان فيردكن راهینری وان ای پاراستنا وان حمیج ریوبریاد بستانا بلنگی تایکوندوی ایجا ام وی کاری حمی وک پاکیج دکن یعنی وک گیش بسر هف جمال باطر گلک تسهیلات هن
0: یعنی الگوری گومشتا فهم کر لعامودی و قامشلو و دیرکی و بتنی سیبش بن تایکواندوی فوتبوله
1: ومسبحة
0: بالتاني اللي حاسة كيز معني انجليزي اللي زيدت به
1: اجبرقو نافندا انجليزي يعني قريداي نافندا حاسة كي هي ايش بقولوا جريداي هفدون او مقاربو او ويج زي ده بكن حسك يعني
0: لغوري غوتا غوت ودس بيكري جدودة بفي بروغرامي خواه ويل سرد رجاهية چند هيفا بل يعني حر حفتية ويش جاوا ببروغرامي وا
1: انا حفتي لجمع اينو سبت بهم فدانة حر بينج روجي دن روجك فوتبولي رأيي وروجك مسبحي رأيي وحر سي روجي دن شتايكواندو رانا
0: وتقول جي تقول في أتا مستهدف يعني أم بيجن تمني جي شار سالي وبجور دي يعني حطاني كيش عن تمني هون كارن استقبال بك
1: أنا أم يعني د هافيني دي بروغرامي إيه هافيني دي بهتري خواه دنابرا شار سال وحفظة سالة دي يعني بهتري يعني سري صدين نوت جوان دفي تمني دانا لي دبستانا برنگه تایکواندو نه نش بو هاوینی تنهی دبستانا برنگه تایکواندو وک ما وک چه ناوندک چالاکیا چه ناوندک لباجار لباجار و باجاروکی مهنه امکار خوب بردوامید کن سال دوازده مه یعنی جبر کو لیستک آ تایکواندو لیستک اولمپی یعنی جبو پیشاروجی جی يعني هر ياريزانك تي خو تايكواندو تومار دكي جير خوياي بي صالك دين يا دوي دين يا بينجي دين خلقو دبيني يعني وك بروغرامك تي واضح هاي جير تفلي تايكواندو بي كاري بي هيجي كوي جبولو مشروع واضح قلك خلق تفلي دبين قلك زاروكي خو تينين قلك مزنتين تفلي دبين انا هنك درفت هب زواجي بيجم يعني هناك مالبات هنا نتني زاروكي خوتين يعني زاروكي خوجيتين او بخوجيتين فروردات تايكواندو دبينن يعني جداهيت كده فيربونا تايكواندو وك فيربونا زمانكي وك فيربونا چاندكي نوك نوك تبي ولا اف ياريزان هاتي دوي بتشوك بحطاق بقي استكي راستي هك مشروع لجمع مشروع ياريزانكي نافنتاوي اولمبي بي راس دوي بتشوك تفلي بي بي ليه لستقا تايكواندو نتني غريداي يك بي بي بطل دي تايكواندو دي نولو تاني يعني ممكن يك زنگاها خو خلاصك بي تشي كوليج بي يعني ممكن ادب انجليزي خلاصك ور تفلي تايكواندو بي بي بشتي سي صالة بي بي حكم تيدي يعني مشكلة تني ابدا زم بي زلام بي بجوب مزم حركس كاري ور مثلا فرصتا خو تايكواندو دبين اف خوشبونا تايكواندو اف
0: هجر اجا انها ام بحثا هر بروغرامك يان هر چالاكيكي لحال بكن هجر امج فوتبولي دس بي بكن و او كسين جو خطو مار كرنو فيري تشببه
1: انا فوتبول ويل يعني يا رجاه بالملعب به الودا كيش خو ودبن يعني دبن كنترولا مدربي إيه معتمد الملعب يعني وفيري اساسيات فوتبول ببن لي حفتيه جارك يعني حفتيه وحصاكي ببن شبوق ميولا ويت فوتبول هاب كارب هر تبلي فوتبول بخجي ببي يعني مشكله تنهي هروها اي مسبحه عيني تشت يعني ببين خديت ممكن بب يا ريزان سباحتي دي كار هر تبلي سباحتي اما وقت باكتشاف مواهب جي بيتر يعني وقت قام ساعتك يا حفتيه دبن يا رجاي ملعبي يا مسبحي انجليزي وسي يعني انجليزي قلكي مهمه قلكي مهمه دي وقت عماد نجز زاروكا تنير شحرك السير قلك مهمه جبر دانو ستاندنا الدنيا بيتر بزمان انجليزي سري صدين نوت فامجبو في كم يعني حتى لعب ماجي يقدر تكفينج دربي ولات انجليزي وان تنبج دربه ملو روشا وان نباش
0: زحمه يعني يادك شينن اهم
1: قال لك زحمه يادك شينن جبر زمان تني يعني حر دري قام دريني زمان انجليزي تي اساس حتى هنا كانت بولا دولتي عربي مثلا يعني تدري دولتي عربي جي وك قطر وك امارات وك سعوديه يعني السعودي واماراتي وقطري بخب انجليزي بتردنو دستينن يعني افينا جبولو ما كسفان دي ما كريد دوره رسمي يعني سيح الصاد اسبوعي دي انجليزي سيح الصايب ابن وحطا داويا هافيني وك تيستك جوانشي باستا وانشي والغوروي استيجي و باور نامك
0: شرط انا كسي كو تفلي برنامج كي ببن تفلي برنامج دنجي ببن ياد كار بس بتاني تفلي انجليزي ببه
1: كار تفلي انجليزي تاني ب كار تفلي مسبحي تاني ب كار تفلي ملعب تاني ب شو اساسه تايكوندو تفلي تايكوندو حريبه ب لي بتايكوندو كار تفلي وان چالاك يا بو كار تفلي وان نبش يعني الجور حركسك ودرفت يا اخو وحركسك و برنامج يا اخو بيجانا يتشاو بريفدر
0: او كسن جول سيرفي برنامج هان تسكن السر بروردا وان زاروكات سكنن ويكيبن
1: انا كسك السر بروردا وان سكنن حر نافندك مدربك معتمد تايكوندو هي وك مستر جول ملعبي مدربن والمسبح يجي مدربي وان هنا السر قشتي يعني ايج بريف برنا وان نافنداد به كسن دست نشان كرينيج علي ريف بريام دبستانا بلنگه تايكواندو شخو دبستانا بلنگه تايكواندو خودي دماستر يعني دماستر ريف بريا دبستانا بلنگه تايكواندو دهنه ماستر لسر آستا سوريا جي سر آستا دنيا جي يعني او ريف بري ريف بريا اكاديمياتا او دكر اجبولو اف دماستر تيري وانا وندي متكين غاربن وان بري برنگه كي اكاديمي وريخستي جبلي چالاكي اجدروي سپوريجي گلك چالاكي هن وي بينكرن وي دندروي پروگرامي ده
0: شرط عمر جي اتو ماركرن اجبو وان پروگرام وان چالاكيان وي چاواب تا گوت و دو د سپيكري وي تو ماركرن بر دوام بك تفي گو د سپيكري يان چاوا
1: انا هرنا وندك ما نزي يعني سدو بينجي حياة سدو بينجي اندامي كار راك يعني كار الخبجرة جانا جيك هيفا ششا حطا بازدم هيفا ششا از باوردكم وحر نافندك او اخوة يعني تجابب يعني اندامي اخوة جبلي وي يعني جيك فالا ببي يكارتي كفي يعني شرط عمر جويجي 8-4 سال او باكيج هي جلو برغن او ان تشتي غريداي ليستكا تايكواندو وزمان انجليزي ومسبح وملعب تشتين غريداي وهنا او اندامي ايك تي بجدار دبي او بخواش خور يعني تمني وان دده او شور دكره جبلي وي الير خصني حميتش ام جوار عيار دكن و چونو هاتنجی حسب ایگ دخوازه امکارن یعنی سیاره هن ایگ واندن دبونو تینن لگل لک مالبات هن مالی وان نیزی کی نافندان یعنی دویج امی بحر نوورن فا اوانا یعنی وقت بیج مهشتیج مالبات آره ایگ بخوازه چونو هاتن هی مواصلاتو این نخواز جی کاری بخواه روور
0: تکلیفاوی پروگرامی هانی چقیسه جدایی مثلا هر پروگرامی جدایی ایدن چاوایی
1: خودی هر پروگرامک نابرا ده حیا پازده دولار آده هی وی تکلیف آوی یعنی کم زیده احولوی
0: جبوی هر تمنان عین میتشتی یعنی هگر تمن چار بیاب جور تر بجی نفس الشی
1: یک مکری یک جبو هر کس مرتاح بوقتی ور یعنی
0: اویا جبلی او تشتین گویش خور بکرن جبو هر پروگرامکی نه
1: نا أفياد أفياد حر نماذج يعني أوقات تكلفاوي هي إجبلي قوي يعني هنا كان الجلي خو ببنج دولار أجي كارم بكر وهنا كان بصد دولار يذكرني يعني أو غريداي وان
0: بلي
1: إجبول
0: ساعتها تخش ب سركفتن بجبوه تمر أبو بريز عبد العزيز عابي ماستر واندام ده انجمنا دبستانا بلنكين تايكواندو ندولي تمر أبو دريا تليفوني جهوليري ساعتها تقلكي خوش ب
1: باس باس بوه وش بو راديو أرطب

0: عايزه اطلع مصيف دوري نهافين هات وامجشت خوازن در كيف تصيفي بس قال كودكي العامودي چمك تنيها چمك شي تني قلت بري خبديه ام بتني او قرما هافين يدخن واكيد نشتكل جمتني بس تفي ولوجي عامودي قالك خوشه اجا قهدار ان هيجاب بلنبونا بلين قرما هي ودسبيك كرنا دم صالة آها فيني قال لك خلك الجهنة تقرن كوتي دا دما خدر باسكن دوري أو كشو هوا باجار وقرنبونا وينا جايك جفان جهانجي مزارعن كود ام بحسا وان صالين شوي بكن قال لك يقبال جالي مال باطان وهفالان شيبوي قبري خو بدن مزارعة ودما خوا تيدا در باسكن وخوا بريحين وبهنا خوا تيدرخينن جازي دا ترقو ام سر راستي وواقعي مزارعان لدفري ناس بكن شقيسي اقبال سر وينا هي دا دم صالة آها فيني دا وشي خد دماتان پیشکشی کسین گوبری خود دینه دکه افکارا من بارین قاسم هف بیوینه که تو مارکری ببریز ادریس حسن را چیکر خود یه مزرعاکی که ام به هفره لیگه دار بکن بی بحثا شد که
1: گهدارین آرتایی دماو باش به نها بمریه خودی مزرعه که جباجاری قامشلو بریز دریس محمد حسن بریز دریس دماتا باش به سپاسیتت کم گوت دما خودامه
2: صابه سرچعبه می گلکی بخیر
1: ده هاوینی ده یک جهه گم بری خود دینه گم بهنا خویلی درخینن مزرعنه لی وقتا گو امبالی بکشینن لسر هاوینا ای سال یا جی هاوینا پار مکارم بیجن گو جوده های گلکی مزن هیه شبر گو هاوینا پار پوچ بو زوهاب و براستی شینکایی تنه بو لی ای سال در دورام کش کسکایی خلک گلکی در کتن سیران اسکارم بیجم لی نها از دخوازم شتن آس بکم گو باندورا وا سیرانا لسر کری کرنا مزارعا چاوایی باندور کریه نکریه
2: بره موسا شوی سالگ به بوار پر خیر پر بارانه مگلک بود اره حریت اسیر هی بس بشکلی که عام یعنی اینو ای مزارع مسموات هاوینی دست بید که گرمید یعنی شبو او ما هاوی مسبحا بس حریت اسیر وی هبی یعنی
1: حیان هاجی و مکارم بیجن او رغباک آخل کی آگو بین مزرعا کری بکن دست بی کری یا جینا
2: دست بی کری بس یعنی نو اکبار نه یعنی اخری يعني بيجي أخير كار بيجي شغلي محكي أخري بس دس بي كريو
1: أو ثقافة كري كرينا مزرعة الجمع وكبي في چند صال مكارن بيجي دس بي كريو تشاوا دبينا
2: إمام سجلو مثل مزرعة قد بيجي تشتيوي خدمي هنا كر سيكاوي هي آباوي هي جيرو نشني مثلا يعني تشتي خدمي تيد مثلا متوفر وكان ويكي مثلا المال أخوية و دي صار مثلاً بوهار جدفة يتشون خوش يعني نوك بلاده يعني قرى بالغ قلق تيتنا
1: أمكارم بيجن قو مالبات وكبر حتية كتي دبينا جبر فيك يوك بمزارع بيتر
2: خصوصي هي مثلاً خصوصي هي مثلاً مالبات وخوازهر مثلاً شفر ديكا وآبيد ديكا ولودي مثلاً خصوصي هي أفشتكي ولوية
1: فتراك معين هي وك بيتر خلق المزارع درغبن بيتر دخوازن كريبكن
2: ايش خوف ترى هافين يعني القرميده برانيه وينام ما شاشا حفت حشت حرسي مهن ابجد يعني موسمي وانا يا
1: برانيا خلكي غوتين مزارع كريديكين كينه هجر رجال يا شاهي هذا بجال يا حناده ب اجر مالبات بين هوال بين كينه براني
2: قديم ما مست يعني ويا جم مشكل خورتين قيستين الحال مالباتين هنش بو مثلا صوره مصر داش خورت جرين مثلا قستنك بحناك ب عيد ميلاد بيرتش ما تشتيولوش
1: شخوة وقت بي نهاتا جي قوت انو اف مهك وقت بي بيتر درنجي خصي كري كرنا مزارع عادي جالفر از خوازن بچكي بالي بكشين من السر مسبحة او جي كشتي قلقي خوش اندهاويني ده خلق البندهاويني دمين انجبو دست بهاتنا مزارع ومسبحة بكن اجا لفيدري اف دريش كرنا ويتش ليهانكي بيتر رغبا خلقي جالي مسبحة ده زيدة ترنكيريه
2: بره وبريت كاني بيتر يعني حتى قال لك واش ما تبرسينش تشلات يعني انه مسبح عند خوازن ولو جاو مسبح خاص عند بي مثلا شتوي بحاضري وابش بو قرنبونا بيت شتولو قال لك جوامي رانا اشتغلني شكون حاجه سكنج ماشي شارج ما حفطار
1: راسته بريا محكي اجيك جوا كسي قوم تواصل بتركير مشترقوت نها تقار مسبح جمر داقرت اقونا دنيا جمدية
2: اري والله جميل بشكي ولا جوا دارك ما زاروك اجي نقشت كبن شويت كبن ام
1: از دخوازم انها هفت بشكي جمر بحسا باقش كرنا اوا مسبحي بك نقهرتناي تاني باقش كرنا اوي
2: ما ما مش شو نسبح يعني يكي مختص هي أو بشكلك يومي قياسك كلوراوي تعقيماوي وفلتراوي ناك بشكلك يومي يعني شنا بروج تصير ضرب أسبن روج بروج أي ناد عقيم يجي وتفلتره يعني مثلا إيرو نسبة كيمياء كلوري تيد كيم ولا زيادة أم تحددين يعني كيم جباري مب كلوري بردين زيادة أم بصافين حتى خو باقش يعني بيجي قياسك وهي مقياسي وهي مقوره نادر
1: جوهرتنا آفي حرش قاسية حرش دي كان مال باطاية
2: جوهرتن يعني بشكل عام جوهرتن تنقلك مثلا آف رنجي خوب غيرين مثلا يا بتعب آف يعني تقريبا نبي موسين دم جارك دي جوهرن وقبك باقش جاوي هبي يعني إنه جمار نقدر أم كار نجوهر اعتبار فلتر بينا وتعقيم يومي يعني
1: مال باطا جو زاروك إنا يهور هبن أم كارن بيجن كسك جوانا نزان بسبح جمزناجي أختي بيجن مج بوك بمسبح عادزن هون شاب وانا أرد دون تصينن هون جوار تشدكهن
2: ما مصب قد بدي ولو شو معلمي واتكين يعني أم بيجن هاي زاروكا هبن بس مسبحة ما ده قسمة كيش بو زاروكا يعني نكارن بين عالية كوير قسمة كي بتشوشكي وش بو زاروكا التانية وإيه ما زنجش خوي يعني تبي زاني بمسبح يعني كي قلنا زان بمشكلة كي بس تمجوار بيجن بدي ولو يعني تشجارة قدرن إلا ما هن إيك زاني بمسبح
1: جبو مزناجي هناك جي انسان نخلي دي كن بلال آفي براستي إيجا كسكي وهي وبي مختص بجوي آلي دي تعفي وانا ليبه
2: وخدي الورقة هي تدي تحارسك بالبر مزرعي أو زانن وأفكار كرني يعني بصالة وكبي منقز شغلين يعني أو دوري وانا بس خدينك تشتك شيء لازمي يجي أول جرس خن باواكنا
1: باقش كرنا فيليات هندري مزرعي ده بريا قوميفان ياجي زبون بين شواية وبشتي هرن شواية وشقاسي دخوية تكاليفة ويشاوانه
2: شو أبجي مالباتك هيك في كاري رادبل أو جتيد خودي معاشن مثلاً أرطا حجزك وحجزك تم ساعتك حتى ساعتها غلابون هاي وساعتها ده أفكا سنة بينجيشي باقش دكين نهدكين بوكسك بين مزرعي من أنسر باقشي وحاضر بجاهز به وقتها قبناترن إجا هنا كان مثلاً دورة خوكيشي الدنها فودرن وهنا كان مثلاً تبكناك جاناجي كيمانين دمزرعي دمين أبدي بدوانات كاملين حاضر دك جاهز دك أو ما أبا قد هذا كله وبشي حطاش بوم هالباطي بدوانات به.
1: سالا شوي أم المزرعة كيبون جسبها حياة إيفاري ليبر أو ربك ساعتها داويق مغراتي خو حاضر ذكرن وما كوم ذكرن قلت نوام إيفان انتهاتن زبون انتهاتن إيه مزرعي جاب راستي أم جيلو ما تماي مال ما بتشكل هبدوني لي ما قبل كي مالباتك بمعاش بانا وقبي ما تعدل سمعتها باقش كرنا في مزرعها نكي كربا إجا استخوازم شتناس بكم أو سمعتها باقش كرنا مزرعي جورج قاسي كرينج
2: وما مزرعي خواب هي أحري مهمة يعني مفروض يكبر مزرعي يعني ناس بك إنه يعني تشك شيء كم تنبه باقش جاوي ده حاضر جاوي ده تحمد شتبه ناده بس أب مثلا مالباتك نبيش خو أبجي مشكلات مجر درد كبه إنه أوقاتي بيها نا إنه الساعات فلان تبلش المفروض أب مالبات فلان ساعات الوربة فبدي وين أبني ساعات يتين جمعاتي الورجي بيش وين أبني ساعات درد كبه مشكلات خلاص مثلا موعدك هي حتى فلان ساعتي بيو يناب نيو ساعت يك حاضريه خودكو وغراتي خود دبين راجي ودره بيشتي يناب ساعتك بالابون هي حاضريه مزرعيه بباقي جاوه يناب بيشتي يناب ساعت كي جماعته دمتين يعني شين اب هفدو ببيني او مسن يكجي كي بيقراب درك بواهي دنهاتن
1: هم
2: مشكلة
1: راسته إجا دماغو أو مكارن بيجن أو زبوني وانيتين مزرعي وتواصلي بوردكن بشتي قوليبن دعوة تشتكي بكنغو أو تشتايات تنبه هون شاوا جوار بيدفي وابجيتين
2: ما مستش خو يعني إجباري هر برسي خشمات كي إنه كاتش ليه هي شتنا حازيا ويش يمكن شيء جوارد بيجي تشتنا هني مثلاً خاصم بخورد بن وقال لك مثلاً جينا هني جبوا تصوير ما تصويري أب سينما سينك نقوله أبي ضب بن أبي شو ما شو لو بخورد بن بس أما مثلاً تشتى خدم يوك مثلاً تبي أبا بخوارني كيف عدا ما عدا خوارني آشوية كيف شيء سيني كيف شان الور حري هني بري يقولوا هني عش ما تبرسن أمش جوار حر تشتى بيجي
1: إذا سلبيات زبونا كهنا جالية باقش كرنك يبقى جالية وكبي دورا ود لأوتينن كنا
2: خدي زبون يعني أم نابجن سلبيات بس جارنا جهن مثلا جوامير نهن مثلا وقت وخلاص دبي نال حقا جوك ما قوتيت مثلا هاي بدو عناد مثلا إن كان باقش كن وهنا كان جي حسابي قد كن باقشا قد كن ودرن بس تشكيدين جي اسقاطين بس اشتر بيش جبو مثلا حجوزاتا هاي الجماع مثلا جوامير هن حجز دي كنا مثلا روشا اينا بين شما طبعا ايصال مر صادف هيك مر اشتغلي جو خيو بين شما وينا سرسي مهابد من اداي انه شخصك تاني ام بقول لك مال بات انا عطلي واهني ولو او تخوازن شوال اينا جار بين شما جي فعلمي حاجز دكين ام رعبوني ايش كسي ناس تينن وام شوار ببيرينا بتصيروا علمي ما بكن المسبوع ام ناس كن ونهار تاكيد الحجز وقت بيجير تبيجي فتصادف مثلا وي السبع حجز واب روجا اني يا مثلا بين شما دبي والله ظرفك مرتشيبو مش كيكي اب مشكله يعني نجبو مثلا واجون يا نجون بس بري يقولوا قال لك مال باش ما تخوازن روجا يعني ام جوارد بيجن والله محجوز يعني ام سون جيت خنجبر بالفعل ولو هي وجا قابا قنارن ويروجا يعني شي ولاد مينو كسما كار حاضر يخو بك قهر بالحق ابش كي مشكله انا مرور وجانا جيت تصدف مثلا المزرعه وي تشنج بيش كنادن وي تشنج خراب بن يقولوا بن طبيعي يعني بيا
1: راست شخوتا قال رعبوني جي كريجا ازي جبتكي بالي بك شي من السر السعري الفيدا اللي هون تشاوا هون كارن وك بي نرخي واندا مجميري هان كي بحددين كير 12 ساعه ب 24 ساعه ب
2: لما مستش برنامج جبهية مثلا عم بيقولوا شي تحددين دوام هن مثلا الجمد دوام هي ودوامك هي يعني حف ساعات حف ساعات هنا وهي بعض ساعات بهبر سيري ورعبون إيش خوان ناسش برد جوا ميرك تشتغل مثلاً تخوازن إنه بالفعل هر مزرعة أو جمرد بيجنج يعني إجا أنا كنجدر بس تيتين هنا كنجدر ميلانتين نخش كم جوار ولا من رعبوني بيجنج وشي فدرين يعني إلا مثلاً جو حالات هنا استثنائي خدينك ظرفك نخش بوار شيء بلو لغود به في أمريكا الطبيعية بس جا أنا كنج مثلاً وقت بي يعني من باب الاحتياط شو الحجز ذكين هاتن أجمرت بمشكلة بيا.
1: ساعة وخش شو إن هاجيم جيان داو يا هف بيفينا خو قب مربو خدي مزرعية كيج بجاري قامش لو بريز إدريس جاري كدن سباسيات دكيم بريز إدريس قط دما خدامه هنجي قهدارين دلال بمين دنوا خيرو خوشي ده.
2: باس سرچالين سباس.
1: باس خوش.
0: شخوا افبو هف بيفينا قو هفكارا مبارين قاسم خودية مزرعا كيرا تشكربو بريز إدريس حسن تيدا بحث اقبالا خلكي لسر مزرعا دكر ددم صالة آها فيني دا إجا شخوا دورين كسي قو جي سيرانا ورحلا إيصال تير نبو بن إجا يبري خو بدن مزرعا

0: يوغا علمك يقلك يكفنش انت دا سبيكرية وتشتكي يقلك يبالكيش نبس رياضات لاش رياضات شمجي ري جرح ري وبراسي في رياضة هان قلك يالي كاريا مكر جد حزار وحشتاد از ممارسة دكم تشوف علمان لهندي مهجيني خواه وامهاتن فقريان عمودي ما خص ام في علمي هان بدن زاروكات ام تخصص افاد يوغا زاروكات كري يعني بيشتي جم يوغا فند لهندي ما تخصص كرد مجال زاروكات براستي قال لك كيف عم زاروكات زيتي وكيف عم تي اس في علمي بده مواند عمرك يزوده جبرولو من هاجك شي كريم من هاجي جيرد بيجن رحلات زينه وزين مع اليوغا تشيروك تشيروكا مي تشيروكا كشككي ولا ككي هجيني مو اس جباجارا كينا أمنا بيجن بيشكي جان باجاري بس بداوي تيخو يعني كرند تشيروكي داوي ده من هاجي مني تعليمي إيه يوغا لبيدك أبوي بين صالة مددن أولي براستي مددا لقور برامجي غيري خوب بس ما برنامجك تشيكري خاص ب نظام مني تدريسي معتمد سر تشيروكي اي سفري و اي يوغا بخوا زارو قلك جي حزدكن و افن ايج ام مجفيدك اي اذاكر ايج عامودي اف سلسلها نهاتي اذاكرن و بلاد بدن يحميدي يعني انا زاروكي ما تشتي كثير دبن جفيدك اي دردك اف مدارس اي يوغا اي اوروبا جي و اي خليج خاصة جبر الخليج انا يوغا قلك دس بيكريه ام درس خوال نفندا كولتور فاند دن اي يوغا بين صاليما وجارنا ام درت كيفنج در فائيرو من سر قريه شرمولانا جيكي قل كي تايبته جعامو ديره وش مره وام كيف خوشن انو ام في درس هانش در فا بدن وزاروكي دنجي المبنرن واوجي بين درس يوغا
1: اف راپورت قال لك كارفدان وتفاعل بيرتشيبو هجمارك جو كومنت ان جيرهات نفساندن رنجين ايو نفساند بو سركفتن بو قال لك سباس شبوي افكاري قوتت كد بيجي از الالمانيا مي ودكتور اجمو خاص كو از خوفيري يوغا بكم لي از لاواز بومتيده نهات اولو وقت دافعك يو تمشجع عندكو از بقرم بي سبورا هاني دارين سفوك نفساند بو داني بو تشكي قال لك خوشي وخوشي قو قال لك جوان مراكزان زيده تربي بالباجار عامودي هجر بحثا يوغا بكن بوكسين يان جنباز جبو زاروكان چيتر او دما خوني فالا لكولانان بقادينن افيا تشتكي باش جبو يوان وجبو يتندرستياوان خلود عمر نفسان دبو تشكي قال لك يخوش فيا بي الي كاريا وانا بك جو بي دنگ بن ارام بن وتركيز وان جي وزيد زيد تربك وهم جي وك تشكي زيد يسر چاندك نه مرو درباسي سيستم اخو بك وبدهان جير نفسان دبون سر كفتن جبو يتوج بو يشاغرت انت شخو اف رابورت لسر مال برا راديو ارتا لسر فيسبوك هي كسن جو بخوازن بوينه جي لبنارن بري خو بدن ويدكي

جان علي رتشك نجير بيج نوا خلقين وجار دا بردا يا ياو تلي كيلي بدايا يان برايا بالليل يا كيج الدردا يا كيج مرقا يا كيج الماش خير اخو دير الولو خلقين خلقين وش خير اخو دير باشاكي عادل دحرامي

مش قلب عليكي راسك على مخدي مع عيني حطيت خيبتي ظني فيكي.

قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برينبون فرامن جوه دوريه أزهاتم صوتن عشقتنا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

خوزي بلي انت ديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدل يخوى من كاريبا أبيناتا جد البريبا.